0: einem Interview, was nicht ich geführt habe, sondern ein talentierter Videomacher hier in Chemnitz. Heute ist wirklich alles lokal, außer die Musik. Fares ist der Videomacher und Fares ist ein, der war auch der Videomacher von De Oriento. Und er hat ein Interview mit Ahmed auf Arabisch gemacht.
1: بلشت بالرسم ايضا ويا خالد ناصر، ناصر بوطي كاتب وناقد عراقي من بغداد لكن عايش في البصره ولا تنين، والقصه ايضا جميله. وانا هنا بالمانيا بالبدايه بلشت وياه بالرسم والموسيقى ويا سعود ايضا، فاكثر حياتي وكبرت وياه من كنت بالعراق، فمن كبرت وياه اذا شيء تعلمت وياه اخر واش بلشت بالمانيا ارسم انحت اعزف الات موسيقيه، اليومي اله موسيقيه جديده واحب دائما اكتشف اشياء جديده، اختراعات مو قبل كنت صغير حدث اختراع بعد والله الحياه اكشن
2: مال كلاوات
1: كلاوات لازم تسوي كلاوات
2: كان جواب طويل بس ماشي. والسؤال اللي بعده كيف تبدأ اللوحة عندك؟ يعني هل في دائما خطة مدروسة أو إنه تجيك فكرة هيك على بالك؟
1: أكثر اللوحات رسمتها إنه أنا ما أرسم إنه عندي فكرة وأريد أرسم على الفكرة، أكثر اللوحات رسمتها إنه لما أحيانا أقرأ لي كتاب أو أقرأ لي معلومات شيء عن علم فلك أو عن طاقة أو عن هيك شيء كتب فلسفية أو روايات، الخيال داخل الكتاب رأسا يخليني يعطيني طاقة أو مثل ما يقول أرنس هيمنغواي، الكاتب الأمريكي يقول انتظر الشرارة حينما تأتي، انتظر الشرارة، الشرارة هي الخيال اللي يجيك من الكتاب، كيف تطلعه كنص أو تطلعه كلوحة أو تطلعه كنص موسيقي أو مقطوعة أو شيء. فأنا هذا النص أخذ من الكتاب أو من الخيال أروح أمسك لي ورقة وقلم وفريم وأظل أشوف من ناحية الخيال لحالي يبني حالي لحالي، وبالآخر تطلع لي لوحة هي هذه الصورة الخيال اللي أخذتها من الكتاب.
2: حلو، عجيبة عجيبة
1: جدا.
2: وال اللي يجي بعده لما تحس مثلا اللوحة اكتملت او انها خلصت؟
1: لما اقتنع فيها انه شو اقصد، لما اشوف انه حاولت انه اوصل الفكرة زيادة عن اللزوم، او اذا احس زيادة عن اللزوم اصل فيها الوان كثيرة او شيء، فاحس هذه الفكرة مبالغ فيها، لازم لما ارسم لوحة واحس انه هذه الفكرة وصلت خلاص، اذا ازيد عليها راح تصير مباشره جدا، لكن لما اخليها مميزه صوره لحد معين افكرها مو خطر، ما اقدر اجيس ما اقدر المسها. اخر شيء لما بدي اغير فيها شيء ممكن اعطيها طلاء ملمع مشان تكون فيها لون بارز اكثر، لكن الفكره ما اقدر اغيرها، اذا غيرها راح تصير مباشره جدا، مثل ما تكون احيانا الروايه والقصه قصيره جدا، الرواية قصة تحكي لك عن سرد قوي جدا، القصة القصيرة تحكي لك اختصار الرواية بالأكمل، الزبدة مثل ما يقول.
2: هيك وفينا الجواب 100%. السؤال، مع انه اليوم نحن في معرضك، ايش اللي تحس فيه يوم مثلا تشوف ردود افعال الناس على لوحتك؟
1: يعطيني فكرتك عن هذه اللوحة،
0: ihr Lieben, das war's mit der Sendung über die Kunstausstellung von Ahmed Vegas. Ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und als letztes Lied habe ich mich doch dafür entschieden, mal ein längeres Lied zu laufen zu lassen. Denn viele arabische Künstler, MusikerInnen haben einfach lange Musik und das gehört einfach, finde ich, dazu, dass es auch hier dann endlich ein langes arabisches Lied gibt. Auch von einer Ikone der arabischen Welt, Fairuz. Ich verabschiede mich